محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami

0: Dan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil fadli wal ihsan. Syara' li 'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hatainil hijrataini baqiyataini 'ala murriz zaman. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad عبدك ورسولك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وعلى آله وصحبه الذين هاجروا وجاهدوا حتى فتحوا القلوب والبلدان ونشروا العدل والإيمان رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, Ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna وأصلح لنا في ذريتنا إننا تبنا إليك وإننا من المسلمين. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa mampu melakukan amal saleh. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dari itu, Ya Allah, Ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana sirif anna azab jahannam, inna azabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila, wa ajwada man a'ta, استجب دعاءنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء والحمد